0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك.

0: عباس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

أيها الأحبة الأفاضل، أنه لا يجوز لنا أن نعارض السنة النبوية بالدليل العقلي المحض الذي يقصد منه معارضة السنة، وليس الاستفسار عن الإشكال، وإنما المقصود أني أضع لي قاعدة عقلية، إذا هذه السنة وافقت هذه القاعدة العقلية فهي مقبولة، وإلا فهي مردودة، وإن رواها البخاري ومسلم. هذا المنهج خطير جدا وسيء جدا وقبيح جدا. ولننظر بارك الله فيكم، يعني مسألة وجود العقل، هذا الأمر ليس من البدع العصرية. الناس منذ خلق الخليقة عندها عقل، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم عقول،

ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم بأمر ماذا يقولون؟ سمعنا وأطعنا. أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. لننظر الرعيل الأول ماذا كانوا يقولون؟ جاء في كتاب الصفات الدارقطني أن الإمام التابعي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ماذا يقول؟ سلموا للسنة ولا تعارضوها. لا تعارض السنة بالدليل العقلي القاصر، يعني عقلك ما تقبل شيء تبدأ تعارض السنة وتنكر السنة، بل اتهم عقلك وسلم للسنة وتأمل في حكمة الله عز وجل، وستجد أن في الأمر حكم لا يعلم بها إلا الله. فإن لم تظهر لك الحكمة واجبك أن تقول سمعنا وأطعنا، أمر الله بكذا صدق الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. الحميدي تلميذ الإمام الشافعي يقول ذكر الشافعي حديثا فقال له رجل يقول الإمام الشافعي تأخذ به يا أبا عبد الله، يعني ستعمل بهذا الحديث. فغضب الإمام الشافعي، يقولون عن الشافعي بأن كلامه كان كالسكر يتقاطر عذوبة. فانظروا ماذا قال الشافعي، قال أفي الكنيسة أنا أو ترى على وسطي زنارا، يعني هل تراني غير مسلم؟ ثم ماذا قال الشافعي، نعم أقول به وكل ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به. كأنه يقول كيف لا أقول بهذا الحديث. والإمام الشافعي مشهور ومعروف بذكائه وفطنته وعبقريته رحمة الله تعالى عليه، كان يرد على أهل البدع بأدلة شرعية نقلية عقلية لفرط ذكائه وتوقد ذهنه. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، الإمام الشافعي يعني وضع قواعد في الرد على أهل العقل المحض الذين يعارضون السنة بعقولهم، وفند شبههم.

يشكل بعض عقوق الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، أن البنت تعق أمها، تعق أباها، أن الابن يعق أباه، يعق أمه. ولكن للأسف الآن بدأنا نرى شيئا آخر. يعني جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن ابني يعقني، فعمر استدعى الولد قال تعال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. فقال الغلام أو الابن لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ أبعرف لي حقوق أنا ولا ما لي حقوق؟ ما حقي على أبي؟ قال حقك على أبيك أن يعلمك القرآن، وأن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك. يعلمك القرآن ويحسن اختيار أمك ويحسن اختيار اسمك، لأن هذه من حقوقك عليه. فقال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، يعني والدي تزوج أمه، يعني الأمة الإنسان لا يجوز أن يتزوج الأمة العبدة. يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذا عجز وقال وأن تصبروا خير لكم، يعني ما يجوز الإنسان يتزوج أمة. ليش؟ لأن الأولاد سيصيرون عبيد، عياله يكونون عبيد، عبيدا لسيد الأمة، فما يجوز الإنسان يتزوج أمة. صرنا لأن الابن يتبع أمه بالحرية والرق ويتبع أباه في النسب. فقال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، وأما اسمي فجعل. مسمي ولده جعل، الجعل اللي الخنفسانة هذه تغدى على القاذورات وكذا. قال مسميني جعل وخلاني عبد متزوج أمه وما علمني شيئا من القرآن. فالتفت عمر إلى الرجل وقال عققته في الصغر فعقك في الكبر. يعني الوالد هو الذي يعق. يعني يسألني بعض الأبناء بعض البنات يقول أمي تدعو علي الليل والنهار على أمور تافهة، أبي يدعو علي، أبي يظلمني، أبي يأخذ أموالي، أمي تأخذ أموالي، أمي تسبني، أمي لا تحسن تربيتي، لا تعتني بنا. فالآن صار بعض الأبناء وبعض البنات يشكون عقوق الوالدين وإهمال الوالدين وتقصير الوالدين. فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يربوا أولادهم تربية صالحة، لأن صلاحه راحة لهم، صلاح الولد والبنت، الابن والبنت راحة للأب والأم. غدا سيكون البر وتكون الطاعة. وذاك يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فعلى الآباء أن يتقوا الله في أولادهم وأن يحرصوا على تربيتهم، والله المستعان.

0: ما هي حدود لباس المرأة المسلمة أمام أبنائها وبناتها؟
1: الحمد لله، هذا لم يرد به نص، والقاعدة أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فحدود لباس المرأة أمام محارمها أو أمام النساء ترجع إلى العرف، والمقصود بالعرف ما جرت به عادة أصحاب العقول والفطر السليمة، فلا يلتفت إلى العادات التي تأثرت بالأفكار، وإنما هي العادات التي تقرها الفطر السليمة ولا تأباها. فما جرت العادة أن المرأة تكشفه أمام النساء أو أمام محارمها فيجوز كشفه، مثل مثلا يعني أعلى اليدين والثدي عند إرضاع الطفل وأسفل الرجلين والشعر ونحو ذلك. وما لم تجري العادة بكشفه فإنه لا يجوز كشفه، ولا يلتفت كما قلت إلى العادة التي تأثرت بالأفكار الأخرى وتغيرت فيها الفطر. فإنه والله المستعان الآن أصبح بعض عادة المسلمين المرأة لا تكون لابسة أمام محارمها أو أمام النساء الأخريات، وهذا لا يجوز. ومن وجه آخر، يجب على المرأة عند محارمها وعند النساء أن تبتعد عن اللباس الواصف لجسدها، أعني اللباس الضيق الذي يصف ما يجب ستره، فهذا لا يجوز أن تلبسه المرأة لا أمام محارمها ولا أمام النساء. كما أنها يجب أن تبتعد عن اللباس الذي يشف ويظهر ما تحته مما يجب ستره. فبعض النساء تأتي وتلبس لباسا يعني في نصفها الأعلى ويكون شفافا يرى الجلد من ورائه، وهذا لا يجوز أن تلبسه المرأة أمام النساء ولا أمام محارمها. فإذا عرفنا هذا فإن نقول إن الضابط على التحقيق في هذه المسألة أن المرجع في ذلك إلى العرف السليم الذي لم يتأثر بالأفكار. نعم.
2: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار الم...

0: merasa bahwasanya ini bukan passion kami, ya, atau belajar itu bukan passion kami, ya. Passion kami ya yang berkaitan dengan rumah tangga dan sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Tapi kalau kita melihat di para salafus saleh, maka kita bisa mendapati sebagian dari mereka atau bahkan mereka pun juga belajar, ya. Bahkan tidak jarang sebagian atau di antara mereka ada yang berhasil menjadi seorang alimah, seorang ulama, ya. Jadi nisaul ulama, ya. Jadi ulama-ulama dari kalangan wanita. Contoh mudahnya adalah ibu kita, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mana beliau dijuluki dengan afqahun nisa, ya, wanita yang paling faqih. Kalau kita mencoba membuka-buka kitab fikih, maka tidak jarang kita akan dapati wa hadza qaulun qalat bihi Aisyah, ya. Ini adalah pendapat di antaranya pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan beliau memiliki peran yang besar dalam ilmu, wabil khusus adalah ilmu fikih, ya.
1: Semenit manfaat.
2: Allah akan menjaga Al-Quran Al-Karim dari berbagai macam kebatilan. Makanya Allah katakan, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Tidak akan pernah ada, ya, mendekatinya, datang kepadanya. Apa itu kebatilan? Apakah dari arah belakang maupun dari arah depannya? Yang menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran adalah penjagaan yang sungguh sangat luar biasa. Tidak ada satupun usaha dari mereka, musuh-musuh Islam, di dalam menyimpangkan, mengganti, mengurangi ayat ataukah surat dalam Al-Quran, melainkan Allah buktikan keburukannya, Allah buktikan kejahatannya, Allah singkap semua apa yang menjadi usaha mereka untuk mengganti Al-Quran Al-Karim. Allah menjaganya melalui mereka, para ulama-ulamanya, mereka para wali-walinya. Allah akan menjaga Al-Quran ini sampai nanti akhir zaman.
3: يقول قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الأظهر والعلم عند الله تفسير هذه الآية يقول أهل العلم إن الله تبارك وتعالى يعني قدر المقادير جل وعلا وهذه المقادير قال بعض أهل العلم قابلة للإثبات والمحو التي كتبت عليك وأنت في بطن أمك أما المقادير التي كتبت في اللوح المحفوظ هذه لا تتغير أبدا وهذا معنى قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت أي التي كتبها عليك في هذه الدنيا في غير اللوح المحفوظ لأن الكتابة على أربعة أحوال أو التقدير على أربعة أحوال تقدير في اللوح المحفوظ وهو كما في قول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة هذا الذي لا يتغير هذا الذي قال وعنده أم الكتاب يعني هذا لا يتغير أبدا النوع الثاني هو الذي يسمونه التقدير العمري تقدير العمري وهو الذي يكتب عليك وأنت في بطن أمك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد هذا يسمى التقدير العمري التقدير الثالث هو التقدير السنوي وهو يكون في ليلة القدر في كل سنة إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين فيها يفرغ كل أمر حكيم في كل سنة في ليلة القدر توزع أرزاق من الله تبارك وتعالى هذا التقدير الثالث التقدير الرابع التقدير اليومي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يقول أهل العلم يمرض هذا ويشفي هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويهدي هذا ويضل هذا ويحيي هذا ويميت هذا كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. هذا التقدير اليومي، اليومي والعمري والسنوي، هذا قابل للتغيير. أما الذي لا يقبل التغيير فهو الذي في اللوح المحفوظ، الذي في أم الكتاب. فيكون معنى الآية والعلم عند الله تبارك وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت في الثلاثة اللي هي العمري والسنوي واليوم، وعنده أم الكتاب، هذا الذي لا يتغير وهو الذي في اللوح المحفوظ، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا الذي لا يتغير أبدا، وهذا لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى.

هناك أحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمانها عن الناس، فكيف يذكرها بعض الصحابة مثل حديث معاذ بن جبل؟ لا، ليس كتمان بقدر أنه قد يفهمها بعض الناس خطأ، كما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعقلون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الأحاديث أنت بحسب الشخص اللي أمامك، يعني بعض الناس قد لا يدرك معاني هذه الأحاديث، فهذا الذي لا يبين له هذا الأمر لا يفهم غلط فقط. لكن حديث ثاني، حديث ابن مسعود: ما أنت محدث ناس بحديث لا يدرك إلا كان فتنة لبعضهم. فهذا القصد. حديث معاذ لما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أو حديث أبي هريرة عفوا، حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فخرج بها أبو هريرة فلقيه عمر فقال: ما لك؟ ومعه نعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ما ما ما لك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله، أو من كان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأخرج أبشر الناس. فدفعه عمر على صدري، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر، قال: يا رسول، إذن يتكلوا. يعني بعضنا قد لا يدرك معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، يتكل على الكلمة ولا لا يهتم بالصلاة، لا يهتم بالصوم، بس أنا قلت لا. وفي ناس الآن يقولون هذا الكلام، الآن في ناس يقولون هذا الكلام، فبعض الناس قد يفهم هذا الكلام. قلت لا إله، بس أنا أقول لا إله إلا الله انتهى الأمر، فلا يحرص على صلاة ولا صيام ولا حلال ولا حرام بدعوى أني قلت لا إله إلا الله. هذا المقصود، كتمانها عن بعض الناس الذين لا يدركون المعاني الحقيقية. أما أن الإنسان يكتم العلم، لا، أنه يكتم الدين أبدا. وإذاك عائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمد، من قال شيئا من هذه فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. ما كتم النبي شيئا ولا أمر بكتمان شيء صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن قد يجتهد البعض في أن هذا الكلام قد لا يناسب هذا المكان، كما قال أبو هريرة: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم. وفسره أهل العلم بأنه الفتن التي ستحدث، وهذه ليست من أمور الدين اللي فيها حلال وحرام، وإنما أخبار. وكان يستعيذ أبو هريرة يقول: اللهم إني أعوذ بك من سنة 60 وإمارة الصبيان. وتوفي أبو هريرة سنة 59، وكانت الإمارة إمارة يزيد بن معاوية. فالقصد أن الإنسان قد يكتم بعض العلم لأن الذي حوله لا يدركه، أو قد يتسبب هذا عليه بالضرر، لكن لا يجوز كتمان شيء فيه الحلال والحرام، وإنما شيء من الأخبار فلا بأس بذلك.

0: إيمان تي في.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله

0: ما رأيك من يقول بعدم تحريم الموسيقى وأنه لا يوجد سوى دليل واحد من السنة؟ والله يعني بالنسبة للموسيقى يعني يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. والبعض تكلم فيه أنه قالوا معلق أو كذا، حتى لو معلق، أول شيء هو غير معلق، فحتى لو معلق هو إسناده صحيح يكفي. ثم كذلك هو عند غير البخاري، عند أبي داود وأظن عند البيهقي بإسناد صحيح يكفي، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويخطئ الكثيرون على ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم يقول: ما صح عندي الحديث، ولو صح عندي الحديث لقلت به. طيب ثبتت صحة الحديث ولم يطلع عليها ابن حزم، انتهى الأمر. ابن حزم إنسان تقي يخاف الله تبارك وتعالى، فصاروا يتعلقون بقول ابن حزم مع أنهم في غير هذه المسائل يستهزئون به رحمه الله تعالى، يقول شاء أقواله شاذة ظاهري مدري إيش وكذا. لكن لا يجوز الإنسان أن يستدل بقول عالم على ما يرى أنه هو باطل أصلا، وإنما يتصيد الرخص. ويقول عبد الله المبارك: من تتبع رخص العلماء تزندق. يعني إذا بأخذ رأي فلان في الخمر وفلان في الربا وفلان في المتعة وفلان في المعازف، يخرج الإنسان من الدين والعياذ بالله، ينحرف انحرافا تاما. ما يجوز أن يتبع الرخص، وإنما الإنسان يتبع الحق ويبتعد عن مثال هذه الأمور، خاصة وقد نقل ابن القيم وابن رجب وغيرهما من أهل العلم الإجماع على تحريم هذه المعازف. وما فائدتها؟ والله يكفيك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله رجل قال: الغناء حرام؟ الغناء وليس المعازف، والغناء كلام، يعني طيبه طيب وخبيثه خبيث، يعني حسب الكلام، الغناء وليس المعازف. فقال للسائل: أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة أمع الحق يكون أو مع الباطل؟ قال: لا، مع الباطل. قال: أفتيت نفسك. هل نتكلم عن غناء قبل بدون معازف، بدون يعني ما يصاحبه الآن يسمونه الحريم اللي ترقص هذا؟ ها؟ فيديو كليب. إيه، فيديو كليب، وهذا حريم ترقص وبنات وشيء مخزي. طيب وبعدين يقول: لا، هذا الغناء فيه خلاف. ابن حزم يقول بهذا خلاف؟ مستحيل. ابن حزم لو يشوف هالفيديو كليب والبنات اللي ترقص وهذا يقول ابن حزم هذا مسألة خلافية؟ هذا تجني على ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم يتكلم على الكلام، الغناء الكلام بدون هذه المعازف. وابن حزم حتى لو قال معازف العود والأشياء هذه، لأنه يعتقد أنه لم يثبت الحديث بس. لكن الآن هذا الكلام الفاضح وال فيديو كليب وهذا ابدا والعياذ بالله.
1: بسم الله الرحمن

الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ دخلت

والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

حَنِيفَهُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من

0: Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومسلمين لأنكم مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ

0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Barakallahu fikum.
0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Subhanallah.
0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is crocodile.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا تمساح.
0: هاريماو.
1: هاريماو.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: نميرون.
1: نميرون.
0: جيد. هاريماو.
1: هاريماو.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: نميرون.
1: نميرون.
0: أحسنت. هاريماو.
1: هاريماو.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: نميرون.
1: نميرون.
0: ما شاء الله. What is the name of this animal?
1: This is tiger.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا نمر.
0: سريغالا.
1: سريغالا.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: ذئب.
1: ذئب. بارك الله فيكم.
0: سريغالا.
1: سريغالا.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: ذئب.
1: ذئب. سبحان الله.
0: سريغالا.
1: سريغالا.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: ذئب.
1: ذئب. ما شاء الله.
0: What is the name of this animal?
1: This is wolf.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا ذئب.